أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم

تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل

نخصص بانتس كاتشو احمد خاني كنا بركي درامي كنن بين كنمي جلتا ميدي ميكا دي واكاشواني كرجلين كستا مروب نمجالي كنا غزل چيكن تانسخوا فرچوكت انجن مزاد